0: إخراجها من ظلمة العدم. حكايتي أسرارها في قمم القمم. تبحث عن سامع بالسر مؤتمن، فيها روح جامع بالصبر مختزل.
1: C'est la meilleure version du monde.